0: les plus grands tubes, une seule fréquence. Tous les goûts sont réunis sur RTCI.
1: يا بابا انا جيتك لابس الجام وناوي نزور الاربعين تابوت صنجق داير في حزام وحرام وسلامي لجدولة بابا المبخوت صاحب الطريقة ما عليه ملام شاد لي حاكم حكم الصوت حارس البلاد كاتب الكلام متسهد ما يخاف الموت